ونرد نسيب ممكن نخب هم تكي يسمي ما كم تقول إني خم نتكي نقدم كن واسيزي كي كون تم تكي تفيد كن قام جبر خورا مين كي تون كل كي كل تم تكي وما نمكن كي كجون تكي تسابلي تكن ما تكلا كي تا أكن قام جبر خورا مين كي جونم أدوكي كم تكي كابين قام تقولا كي بوك لما نمكن نقولنا تم تكي سنجي كندا برنامج متجي كنغاكي كنعلم تولا يم تجي كسيك متعي نعوين كيا و بلونغ سبني كنام ينكي كيا كوا سيفر بني كيا و كتشي هو كي يم تجي نوا آخر بني كنا كتشي سمو كيا ولام تجي سنكي يشيل كيا نعلم تجي ولا يم تجي كسيك متعي tama si kung tatay siya kaya na kalikang ki yawa kalup kailan mo tatay na kita ng ako dahil sa ako lati kung mam tang mo agita outcome yung magiya kama at ang kailan mo na kwa tsi kung ka gika at gungi di magiya kama kam kung itikang na kwa kubong ng mo kibilio at kung mam tatay siya kaya na tatay na kita ng ako dahil sa ako lati kung mo nita kita chukang mam tapro kara matuke kawisi din kaya siya mo umang kung kaya chong wan alini nyales dan jiwa lekwa kuma wanertin siwa nte niya karam ta kiasa sa program gichon kaisim ta kia kinan waka ya wa bilong sa gani ta kika kalika hangia ya wa kwa gani ta kita kalika hia wa sa kwa gani waku gati ni kia wa mta kakika kinga wan sa iki dewi fitika skola dewi klan wa skola tetapi kan itu kan kita wana sekolah, wakang wabindeli tali mana kau bru ini ke Inggrisin,